من الأعظم؟ في تلك الساعة دنا التلاميذ من يسوع يقولون: من الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع صبيا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، لن تدخلوا ملكوت السماوات ما لم تعودوا وتصيروا كالصبية. المتضع ضعة هذا الصبي هو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسم صبيا كهذا قبلني. خير لمن أزل أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي أن يطوق عنقه برحى حمار ويزج به في لج البحر. الويل للعالم من الزلات، ولا بد من وقوع الزلات، إنما الويل لمن تأتي على يده. إن تزل لك يدك أو رجلك فاقطعها واقذف بها عنك، لدخولك الحياة وأنت أقطع أو أعرج خير لك من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن تزلك عينك فاقلعها واقذف بها عنك، لدخولك الحياة وأنت أعور خير لك من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. إياكم واحتقار أحد من هؤلاء الصغار، فلكم أقول: ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. ما ترون؟ إن كان لإنسان 100 نعجة وضلت إحداها، أفلا يدع 99 في الجبال ويمضي ينشد الضالة؟ وإن صدف ووجدها، فالحق أقول لكم إن فرحه بها يفوق فرحه بالتسع والتسعين التي لم تضل. وهكذا يأبى أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار.

إياكم واحتقار أحد من هؤلاء الصغار، فلكم أقول ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.